الشير بهموم الشير لو على عليها قول وانت تموتاه الي العزر كوين وانتي اوتاه المحوت لما حنين وشحت اوتان لفناف و